Yeah.

aja ya, ini bisa pun dia kan.

تعبیر دادم، ولی میدونی دیدم بکنم

be going out of sonido.

ditanyakan

ليهنها على ترى.

Mama, wala.

Charge the bunker.

I don't know.

bukan dia kau sembilan belas.

Rew me bayilin

الطولي وأرباب القبلي وأهل الضعف والنور منهم الكرام وأصحاب الرسول وأرباب القبلي وأهل الضعف.

يا سل الشيعب.

0: الخليفه فكشي عني درا وعسى وكذا يحنو الخمول
1: شيخ الخليفه.

Sabaya, get on the

0: بسم الله ما فهمت وي
1: ها
0: تريو مثي كن وردي وي كويل دقل نوي نجوغو فاما أكي نيوم ماما ودو دمو ببير جاي نغوط فسي جاي نيوي خواري كنان ngari lambay mama do wuto kulay tay
1: dede
0: ndax mat nga bawar ci ñay
1: billahi
0: wuto ku nan la tay ab serigne da fay xey mama do demo baganar
1: ay wa
0: nga wut fa sayna

0: لله
1: بوفيول سيد المخم نيور نبن يرو يسم دغاتل المتوب درم انا سبي ماماودو كيرو كتير رك امو للا جنال تيتر يو خمو بمتاح نصصل سدكنو كو ام تير دغاي ويغم خم غنيا فتنا في دوم خولال نيناي سوني تي دوم وايا تجل يا سنغانيا يرنداي جل في تقل كلاي تكي دي ماتك بنيام بو فايول سيغ المخام نيار نغا بنيو راو يوسم دنگا تلو الماتوب درام من ما غنو نو تبير كرم تماي كي جوتلي اي وخام تخمنا كي مغم كو مجوب مولبي فنام انا سبي ماماودو ماماودو جدو غايا تمو يرو غايا مو ماكي غايا ماودو جيغي غايا دم جانجي دارا ماودو جيغي دارا راو فغانيا جيغي غايا دبار جم غايا فك فغانيا ينان مني خول بني خول واي ماماودو يو يا ورا الواجا وخل سيدي
0: Is a sorry, you sorry.
1: Yak sorry, my sin sorry.
0: Kumpito sorry. Is a sorry, you sorry.

أه. في نفسي أه. عادات عرفا بها صدق وزهد وإنساف وتجويد من موضع سيخ مرب برب والد رحم راخي موضع سيخ رذيب منيف رائح كرم مأوى المساكين والأيتم سماخي موضع سيخ جرى ذكره.

مولو سيد العادمان

اعتذار فعل على الجود يداني موضع هو الكف المنيع بلا ارتياب هو سيق دليل الى الجنان موضع هو سيق مرب كل دان وحفص والقطوف لكل جان تعوره مدى

0: كل مجد للورى وجلالة هوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن سك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سك بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ كوكم سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: موي لير بو خامني ni gëna jigé yalla ñëpp yalla missioné leen ni 124 millionant kenn ku ci nek joxe nga sa message ci lire bi ngeen té sawal té juddogul ba mu juddo ñikoy ngeenté ngoy ngeenté ba mu faato ñu ngoy dëj ngenté jeexagul dejira fagul koku moy sayyidina muhammad rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ñiko jëk ngenté ñoy yonenti borom am seené mamadat fatratun min
1: rasulillah
0: basara qaw mahabikal anbiya hawa kull majdil wala wajalalatin وجاء بآيات محت كل قالة فمن سك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سك بعد ألف دلالة تقدم

0: جل مكيا لنكن
1: صلى الله عليه وسلم
0: سببت إلى الدنيا وذل في لا يثبت وغرك منها السلم فاتنها حربا فذرها وشر لا يقر بك الغرب يننده بيثرب نور للنبوة لا يخبو تشارك في إدراك الصرف والقلب
2: صلى
0: الله عليه وسلم
2: نبي عظيم القدر بالحق

الربانية والياقوتة المتحققة عائدة بركز الفرم والمعاني والنور الأكوان المتحققة.

سلم على عين رحمة ربانية وريع قدس المتحقق حائزة لمركز

عليك. أنت السلام.

I'm gonna give it away.

come on now.

yarın takan ediyor, alırsan yan bedeye gelmek.

bye bye.

مالك السلام صل على المفتاح يا علام. على عباد الله للجنان صل عليه الخالق الجنان.

بالحق والقيوم القيوم صل على الهادي إلى النعيم إلهنا يا الله بالقدير صل وسلم على النذير سبحان ذي الملك العظيم الدائم والملكوت الخالق.

لكل در وسقام شافية، لكل سوء وبلاء كافية. الحاج منصرنا لكل ضير وشرور نافية، لكل خ

والنفوس والأبدان والمال والأزواج والبيت.

من الخيرات كل باب. وابسد لنا الأرزاق بالحلال بلا تعثر.

0: الذل وتكريما على التكريم.
1: واغفر لكل من إلينا أحسن.

وكاشفا كل ضر عنا شديد المحال. الحاج عبد العزيز، إني أصبت بداء

وليس لي من طبيب سواك يا ذا الجلال.

لي ربي بجاهي العظيم ارحم بعبدك اللئيم انت رؤوف والرحيم بكل عبد نادم الحاج عبد الله سنانا يا ربي واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم مددت يا إيا علي كذا كدالي جبلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم الحاج عبد العزيز مالينا فاشف به أمراضنا يا ربنا ونجنا من كل ما يضرنا بجاهه وسلم يا رب لا تخيب رجاء عبد المذنب بحبك المنتخب من عرب وعجم رب صدور واشرحي

غازي عندنا.

أيمن تلألأ في جبال ساجدين.

0: محمد ربي جناوي
1: صلى عليه محمد لمن جرنا كن
0: مستوى بدنا لنا بتا
1: يا تنبيتي
0: محمد لمن

0: Lokotaka,
1: Lokotaka,
0: Lokotaka,

0: ভাবু ভয় নারানা মোহাম্মদুল আমিন জরনা ওয়াই লালেলাও মোহাম্মদুল আমিন জরনা حب الله للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء سبعين حب طه للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء إن حب النبي خالط لحمي وعظامي والتمنون ريائي الحاج برعي سنين إن حب النبي خالط لحمي
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعظامي والتمنون ريائي هاج شوقي لحب خير البرايا مظهر اللطف اكرم الكرماي
2: الله يا الله
0: كيما يبنينا سيد الرسل خاتم الانبياء مصطفى الله صفوة الاصفياء الحاج برايسنا مفزع الناس عند يوم ازدحامي وشبيع العصاة يوم الجزاء وصلاة من الإله تعالى وسلام وسلام عليك دون انقضاء وعلى آلك الكرام والصحب لك داعي ولا إله إلا أنت نور

أخرج الأسواق نحو حماها بلد لي كل الفضائل جمعت تلك المدينة لا أقول سواها وبها أعز الله نصر نبيه وحباه.

جلد عن الحفر فمدح رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقش في الصخر فمدح رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقش في الصخر فايا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم نظم الانبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو السباعة في الحسر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جاهكم في حالة الضيق والعسر

إلهي فارحم واعف واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق ذي الفخر. أمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجد العفو يا واسع الستر. مدد

ذوي الكفر الحاج منصور لنا هو الدوحة العظمى يظل بظله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسددا

فيها تنار الذي تبغي من الفتح واليسر به فاستعن يا عبد ما دمت قادرا صمت رسول الله من اعظم السخر به نال ما نال المرام مراتبا من الملك العلام جلد عن الحفر صمت رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر صمت رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فايا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم نظم الانبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو الشفاعة في الحسر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جاهكم في حالة الضيق والعسر.

فأنت ركن حي ومنبع إذا اشتدت الأهوال بالسر والجهر أن اسمع فليس الحال يخفى عليكم غياب الورى الهادي إلى سبل الخير إلى أي فرحم واعفو واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق بالفخر أمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجد العفو يا واسع الستر مددنا.

ذوي الكفر الحاج منصور لنا هو الدوحة العظمى يظل بظله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسوددا

ومن بعد من فضل الضمير ناحية الحاج منصور نانا تخلط بالأسلاد من سود ساجد إلى الدنيا.

وبحره والحصود هو المرتجى يوما يسلم ابن وافيا.

هو المنتهى مدا وذخرا وسوددا، هو المرتجى يوما يسيب النواصيا. الحاج منصور نانا اول من لبى على استدرتكم

حضرتنا بمولد تبليه زهد وتزينت ودانت للأرباب العقول الأمانية. حضرتنا للنار بمولد تبليه وأنصار منكسا وللماء غورا بعدما كان جايا. حضرتنا وأقصي علي للشك والكفر والمحارم.

ورحمة وتكفو من الأنوار من كان عاريا. أمن في النار محبته وأمن ورحمة وتكفو من الأنوار من كان عاريا.

الجيش أبطأنا سرا العظمة النار وطار أطيب النحل سيفا لكفه لدى أحد تنحل عباد الطوارئ العظمة النار قد حدثت

సంఖ్యలున్నారు. محمد المنصور يا من حملنا شعبة القلب إنني سقيم ولا يخفى عليك بلائي. أنا أقصد ما على الشوق عندك أبتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمسايا. الحاج منصور أنا أقصد ما على الشوق عندك أبتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمسايا. وأحسنت ظني فيك يا بدر بعدما أتأت وإني أرتدين إلى خاديا. وأحسنت ظني فيك يا بدر بعدما أتأت وإني أرتدين إلى خاديا. فحاشاك أن يلفى طيف حجما سنا وبحرك الطال لا تكبروا الدلاء بشاطئه من جاء أصبح راضيا. وزرنا قباء بعد البقيع وكل ما يزار بها زرنا واشفي غراميا. الحاج منصورنا والزر واغتنم انها الضريح كعادلا مرور الليالي البدر لا تكوانيا. الحاج منصورنا والزر واغتنم انها الضريح كعادلا مرور الليالي البدر لا تكوانيا. محمد منصورنا والزر واغتنم انها الضريح كعادلا مرور الليالي البدر لا تقوانيا. العاد منصورنا والذر واغتنم

من ذابه لا يبالي من أتى لائما بدون امتراء مطاها للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء إن حب النبي خالط لحمي وعبادي والدم دون رياء هذا الشوق لحب خير البرايا مظلت لأكرم الكرماء

وبيت وزمزم وأبل ومقام ومروة وخباء حرم مكاره بجاب وركن حجر قبلتي وغار حرائي وإلي مكاه باب السلام ومطافي ودير غرفي هنائي وتهدي

لك داع الورى إلى العلاء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق ومحب لكم ورب السماء. تقبل

جاء انطلاق وعد الخير خاتم الاولياء فسريعا اخذوا من نعمة الدهر روى من كل فتنة النكراء ما له منقذ سواك من الاع دار انقذ منقذ الغرباء من سيرجو بعد الهدى سواك

علما وعلما كثيرا تبخي الله إني سألتك قلبا واسعا متواضعا علما وعلما كثيرا تبخي الله إني سألتك قلبا واسعا متواضعا

المعتمر تتمي وبعد يا عيال الجهاد مكرر تمي نلقي يا بلادي المعتمر تتمي.

أجمعني أبوابها تنعو جير ثم غزوات صفوان وبدر قتال معزول ثم غزوات صفوان وبدر قتال الحيك موضع أبوابها تنعو جير ثم صفوان وبدر قتال معزول أبوابها تنعو جير ثم غزوات أوي صفوان وبدر قتال مع سليمان أبوابها تنعو جير ثم غزوات صفوان وبدر قتال صفوان وبدر قتال أبوابها تنعو جير ثم غزوات أي صفوان وبدر قتال مع سليمان لا صفوان وبدر فبدبح مالك دفل النيلق أبوابها تنعو جير ثم غزوته

موعد مع قومة مريتع والأحزاب لا تنمي وابواب ظلمهم غزوة صفوان غير قتال معذر تجدفن لي قريضة ثم لحيان الحديبية تنوى

لغيتي يمنا لغيتي مولا بات

الجن فظلر مؤتنت بدفلني عج الرسول ثلاثا قبل هجرات مودني بعد عصوبا عجات لإسلامي تنتمي وعطانا يا ذو دخلا دخلا دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل

hujan minim-minim, ada mi janggal gak, tapi unang.

0: الإخلاص والرحمة العظمى ومن رحمة العزوجة
1: مولى من دم القايل رب.

لسان شفتا والوجه فقدان.

علم وسعد في بادر النير.

اسم الهواتي في ميلاد كرمي رسول مليون مولى مجان القايونا اين عبيد لني وريق شعور الاسباب من عصر مولى مجان

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الباب الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير الخير ال

Lula, Lula, Lula.

إذا المرء لم يرزق عليه نوره أتل ألا الدين فالأعمال من نحي القبر ومن لم يكن يرعى أمانة مالك ولم يستطع المولى فقد حجر الحجر مجرد أعمال الجواري تعتني بها لم ينال الله أمل لك الظفر حجما فرمانا فرد الدماء نقصي في غيها وقد أوعد المولى إليها فما العذر فبنيان هذا

والأمر فلا تحسبوهم ميتا في بريهم هم شهداء الأحياء ضمهم القبر حاج منصور نارا ولا يرهكم جمع الأطفال فإنه مدى الدهر لا يخشى على جاره وقال الله فضل الجاهلين بربهم فبعد نزول ذكر ليس لهم عذر حاج منصور نارا إذا دب من قوم إليكم عداوة

من يطمع لها بها العز والوفر ولا تظلموا عبدا ولا تقروا أخا فما المرء يدري ما به يقرأ الفجر حاج منصور مولانا وإياكم الحق.

0: على يومه يوم الثلاثاء بزوري وقد باق حر الشمس نحو تبردي ثلاث لسيد الحج مالكم برزخ يمسرين ألم جي من أتني موضو دم برزخ كسو سخلي ما كدا بنتي بندو لولو سدا سانكونا سخلي ما يقونا ودوان كأطلالا ببركة سمدي لقولة ما تستطيع بك يسمدي وما قول ليلى والرباب وفرسنا وما قول هند بل سلمى ومهددي عجت أبكار المغاني لغردي من يسرين الجي من كي بند بند الشيخان بيدي دمتي ولكن تفكر كيف تجعة سيدي لدى لودي والخطب أسفل عن جدي ولكن تفكر كيف تجعة جيبي حبيب خليل الكل بر ومرشدي ولكن تفكر كيف تجعت مهتدين كان النبض جاء بالبدر المتوقد ولكن تفكر كيف تجعت مختفا دي سنة الهادي النبي محمد نكوي بند بند الكي دمكتير الحاج مالك ولكن تفكر كيف تجعت وارث أبا الفيد قطب الأولياء محمد نيقورجي صلاة سلام أو دم من يسرين ألنجي من ينستوت تعاون تسدل نيما دور تمليكم سيد الحاج مالك دمنا برزخ إبليني تبايد أباك مالك ne magni tikini bunt wa ghulqatil abwab dun tijaratin wa qad urjifal aqwam min ghaib sidi ministu ñorom mag ñet ci ñak deñu def ci ndoxum ci sé deñu def ci ndoxum jëm deñu def ci ndoxum gowe ñuni ñi ngi sang seyd alhaj malik ne moy xuluk sang kat ci nan le ci ngeen bëgg tour ñetti ñatt yi mo gëna fess geej ndax geej mën ta passé toyal te fess ci mawdu li ci dënam bi baaw na ba jël océan atlantique toyal amérique baaw na ba jël méditerranée toyal europe baaw na ba jël mer rouge toyal arabie kon ci gëna fess geej bu ko ñet ci ñak de sang ma ciara tax wa min ajab taqilu al kull kullatun wa fi sadri mil bahr adam muzbiri ne nistu ñu sang mawda tek ci jatt ne may xuluk jatt ji nan ko yow bant bi bala mawdo damul matière tax serigne abdul aziz sine alaj amad biye gay mo nekulon keur gi ci cote d'ivoire nenako jaatu sidil hajj malik gogu ñun nga fa nekkon biñu ko seddo niko sama bant ngi ne maniko xutal ma ci ne serigne aline gay ne may xulok jaat ci nan ko yow ni mun gi ci dëmm seydil hajj malik ni mo gëna gis montaj kon bu la dëmm damul yow bant bi ma ciara tax wa mahmulun
1: jal madi
0: ni señ baba keur jitt ay rakam top ci sel hadji mansour sel hadji abdul aziz sel hadji habib neñ tek modu ci jakka ja señ baba keur ni mam mor ku jesi ahmad dolu jur ma ousmane ni jur maud ño bok ndey ak baye fu jillel maud neñ ci le maud def ci bam mel ma dem dem manuma dem samay tank jaxaso ne mani bamelu baye alhadji mansour lan ngay wax adunya bi tay
1: من احسن الجر حدثا بريح بالمنصور من غيات مكمدي
0: يفلي ني سي بالي سي الحاج منتي
1: وفينا تفجع تراث دفن في يتيم زبرجدي سليمان امرين مسلم بنجدة خليل يدين سني لمحمد
0: نيكي دانيو باي فلي يق باي ساو نيكات في مبانك موضني ولوك ممسرور طولو جامبر أقجدي كتبتم جيت متخلاق دقارك مبانك
1: دمون خالص لا يقدر الحمل ذرة من الدين عون للأحباء وحسد لقد نام ذو إرد كريم مؤدب عدي عن أدنى ستهار مرتد
0: ميدان فكر من لندب ñadan ubi lamb seyd el hadj malik formé len def leni eliman
1: atawa bi tawsudi ogolman wadul matun faqama bi sayf el ham bil hadj mujradi
0: ni mu bayyi fele ñew ko jasi jël ñew ko khalima bin orienté nit ñi ba fo dem tek mu sam fa seyd el hadj malik ni mom
1: fajada fiha بالسياسة والندى وعلم وحلم فاستدى كل معتدي
0: سيد الحاج مالك سمف زيين در سمف زيين تياون سمف زيين دكارو نيال ما جابون تبو مكابا نيلا ريومي سنغال نالا فلي جيال جاكاتي بما يباري yakarna ni ñaan gën nangu nan def leen ni ci maam seyñu ko sa ci jëm ngeen ni yalla ma jappan ci buumi ka baga ñaan ni la sama talibé sama doom bu leen kenn xamé ci mbax ku ne xamné ni ñaan gën nangu la ni yalla ma jappan ci buumi ka baga ni la may ma pak bu may touré sama ñak baña dundé teureum yi talibé motax mu gor jak saw gor ndiarande gor gasa ni yalla ma jappon ci buumi kaaba ni li may defal buma kenn xam ci adunya bi nañu bayyi ba ëlëk waye ku ne xam na ni ñaan ga nanguna motax ci ma yaangi jakkam yaangi fo dem ci kër séri jambaari tol señ na taxaw xuy jomb ko
1: fasarat zawaya fi quraha jami'iha milan bi fawji ra sujjadi
0: jup jup limi jafé jafé jup jubal ñi nga andal moko wéné jafé té maw do xënté na lool ngay san
1: hadam fusun dalat ani rusdi fatadat

0: ngey mune mawdo ay fumay jele ci professeur bo xam lo nakari nakari xel yi bu la jappé def yow xam xam
1: idha nahnu ji'na nahwu min ta'allum wajadna usul al-layna lam yushaddid wa man li bi ustadhi yurabi murido بلا خلوت بل همة مثل أحمد ومن لي ببذل الفقه والنحو منطق بيان معانيها بديع بمسعد ومن لي بورش بل جنيدي والأشعري ومن لي بآداب ودرب المؤدد
0: ne mudu mawdumi jangal na ma ba jangal ma astronomi ne ma jiye redd ci jumaaye ak jakkate du may qibla ne mune ma de ci redd jumaaye ak jakka rek waye rewum jambal nga nek motax
1: wa manali

0: حضرت البدر مقودي. وين موضوع اتمومو مكش الحاج عبد الله ياسين كوبك ني اتمومو مو غور جي مرتال كده نيوكو بوك ني اتمومو مو غور جي عبد السيس بجامل نيوكو بوك ني اتمومو مو الحاج عبد الحميد كان شكاولا نيوكو بوك في سيد الحاج مالك دا نور يننت بي نور كلو باري يننت بي نياري وير لا ام سي بيرو يايام بايام فات سيد الحاج مالك مي ديفليني مامي سيري منصور بروم داري ñetti wer la am ci biiru yaayam bayam fatu abou bakri ni siddiq moy khalifa sayidina muhammadin serigne abou sayidi abou bakri ni simi moy khalifa sayyid el hadj malik xolal yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam juroom den ni wer la rawe sohna fatuma bintu rasul waye sayyid el hadj malik ni juroom den ni wer la rawe sohna fatuma simi sawam ci ay serigne ni rusar لو إخوة فينا ودينا تسلفت لدار البقاء والكل فات بسجدي سعيدان محمود عمر ومحمدان فاطمة بنت الله في توددي كذلك حجاج جحاج حقادة وبدر وبدر هم بدر لمقتدي هم المرتدى موي غورجي موتا لكبه عبد الاله موي غورجي الله ناس وشيخ كان موي مام عبد الحميد كان نيو نيب منازلهم تالو منازل فرقدي ان الينغيني فماي خلاتي كوماي جليتي كوملني مودو فماي جليتي كوملني مودو سما خيل دم سي سيرن باوكر ماني كي amna luma mawdo jinko jeyen ci mom abou bakkar male moy khalifa yenen ci bi usman ay mamam sayyidi abou bakrin ci bi moy khalifa sayyid al hadj malik usman ay mamam ne kon salwa demon illu sina
1: fa najalum no usman sirim lakirun atakam no usman wa ayda muhammadi فكنت أبا بكر لقد كان بدو إماما كن لخو بانغو فبايعناك باليد فاليد
0: جاين تبوبو مملا شيل حاج منصور سنان
1: خليفة شمس الدين وارث مالك عليه رضا المولى وعنا وإثرتي
0: جاين تبوبو مملا شيل حاج عبد العزيز مالك نان
1: بايعتكم سيد السادات بايعة من قد بايع المصطفى لله تحت شجر
0: جاين تبوب موم لا شيل حاج حبيب سمانين نان
1: وخليفة للأحمدين ومالك في العلم والأسرار والعرفان
0: جاين تبوب موم لا سيرين منصور خليل جنرال بروم داري نان
1: حمل علينا إله العرش خالقنا بصحبة القطب في الدنيا وأخرى
0: جاين تبوب مملا سيد شيخ احمد تيجان سمكم نان
1: يمينك لا انسى يمينك دائما ابا الفضل ما لي غير ذكرك من ذكري
0: مصح سان ودي من ديل سينا
1: ولا غروة في ارث الوليد بوالد كما قال هذا النجل مداح من ودي

مصطفى اخر البوم جسدنا يا مصطفى اذا صفصفوا ابي صعب من لا ابن لا باي الضيا لو نور ثم نور نهما المبايو ابا تبت المختار روى ما ينو بدل هاي برو واخذ نهما المجرو اصابا رسول الله اني قديم ومي بلكم بلاو يهلاو يغلو

kan jagul bilay aliyah am gorcho mo do nasmi.

nakarin ngay na dahil si bingay na ulabur.

Kurun mentang ada kembali malu pun aku nak tengok tentang.

Jangan jual sepeda.

Yeah, we got me some love.

நாள்

تلك اللعبة تلك الكرة تلك الكرة

ักหนักหนึ่งนะ

Pedalo, pedalo.